0: ما تعبدون.
1: لا أعبد ما تعبدون.
0: ما أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم
1: ولا أنا آمن ما عملتم
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: دينكم ولي دين.
1: لكم دينكم ولي دين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح

0: كصب.
1: ما أدري إنه مال وما كسب
0: يصلى نارا ذات لهب.
1: سيصلى نارا ذات لهب
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: وامرأته حمالة الحطب
0: في جيدها حبل من مسد.
1: في جيدها حبل من مسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: geldi.
1: Kul huvallahu ehad.
0: Allahu'ş-Semed.
1: Allahu's-Semed.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا
0: Kita lanjutkan
1: أحد.
0: ke surat Al-Rahman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
0: ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذا حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Surat terakhir dari Al-Quran, surat nomor 114, surat An-Nas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والعمد برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
2: Recording stopped.
0: يوحنا
2: Recording in progress.